0: كم تحسب لي دمت بش قدفت 5 كيلومتر فوق روتا؟ هيك تنستقسي كامل او نفتتي هو الاكتر بيرسونا رح تكون قريب الهين اللي اكتشلي دمت بش ينقدفتهم دوك ال 5 كيلومتر هاي نشيلة تربح 6 شورس خاخت ممبرشيب انت سينيرجي واتلفو بياتشير تاو من اتتيني هنيت اللي تتكون سوبر من بشير نشيلك تقدفهم فوق الروتا ومن اتتيني هنيت تطلمت بالكوانترا تلات عربيت اكتر من اللي اكتشولي دوم تتفو بياتشير نتحدق هذا الوضو انت كنت احسب لي دوم تايا فضل لك لحر شانس دل وقت نجمبلو ربيها وربيها ابط لي رسبوستة تياك 9909-1002
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination. The home run with Albert Galdez is the chilled way to get home this summer.